0: كان انت رحت للبليده وسال على طول تجريده في خط لينا تعيون ترك وحبيبها عبد الله البوليسي الحمراوي الساك وحبيبهم الحاج.
1: صحيح جدا صحيح.
2: يا ليه ليه الى حتيه

الحقال وضيهم وداوها للمال خلوها يوجاو وداوها للمال حراها ضيهم وداوها عزبا وصبحت بلحيم

0: طريق طوال تعلمني يصوب أعزي طريق طوال والمهنة يصيب
1: خاطر علي سهلي
0: وهواجبك مقروني عينك شايبين وهواجبك مقروني